0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال

تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صيف وحر
1: ومتملل واكيد تبي تغير جو.
2: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان. الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين اف ام 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا ذا

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745798 اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.
2: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطات فراقك وطيفك.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
3: بحرين FM.
4: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: صيف وحر
1: ومتملل واكيد تبي تغير جو.
0: رجعنا لكم هالصيف بحله جديده ومواضيع متنوعه وجوائز قيمه مع برنامج صيفنا امان الجمعه والسبت من الساعه 5 عصرا خلال شهر اغسطس على بحرين اف ام 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تغيب.

أيوة غادة وتغدينا ها؟ وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف ايش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا ايش رايكم؟ انتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. يا هلا وسهلا مستمعين بعد العصر كالعادة، احنا معاكم على الموعد على 93.3 من الساعة 4 ل 5 مواضيع ولا أحلى باتصالاتكم. أكيد نثري أحلى المواضيع اللي تم طرحها في كل حلقة معاكم. بداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة لكم جميعا، ومساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، ونمسي عليكم مستمعينا أجمل ترحيب عبر أثير بحرين FM، ويسعدنا التواصل معاكم في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر. نطرح معاكم مواضيع مختلفة ونسولف ونستمتع ونتبادل وجهات النظر معاكم، ونسعد أكيد بالتواصل واستقبال مشاركاتكم على رقم البرنامج 1745.

0: 566. مساء الخير نيلة.
1: يا مساء الورد، يا مساء الجدل. فاطمة أول ما بدينا بعد العصر كانت تقول أنا ما أحب الجدل، الحين كل المواضيع اللي هي أنا مواضيع أخف جدل على فكرة. أنت مواضيع إكستريم.
0: أي أنا سمعت كلامك نيلة اليوم. موضوعنا يعني ما بنقول إنه يزعل، يمكن يعني يزعل ناس يعني فئة معينة، ولكن احنا ما نتمنى طبعا احنا نجيب الزعل، ولكن موضوعنا ما يطمن.
1: كلش ما يطمن. طبعا الموضوع اليوم شي يقول، هل يا ترى تواجد الرجل لفترات طويلة داخل البيت كان ماخذ إجازة، قرر يتقاعد، راحة إجازة مرضية طويلة، لا سمح الله صار معاه شيء، هل هذا الموضوع بالنسبة للمرأة راحة أم إزعاج؟ تفرحين قعدتها في البيت خلينا نقول شهر شهرين معاكم على طول، أم أن تحسين لا من الضروري أن الرجل يكون لبعض المشاغل خارج البيت، ويكون هذا يعني بريك حتى بين الكابلز وراحة كذي صغيرة، أن كل واحد عنده مهامه الخاصة خلال اليوم.
0: نعم طبعا ما حد يختلف أكيد مستمعينا على أن البيت هو المساحة اللي نحس فيها بالراحة والألفة والجو العائلي بيننا وبين أفراد الأسرة، لكن نسمع في بعض الأحيان أن تواجد الرجل الدائم داخل البيت أمر يسبب بعض الإزعاج للمرأة. طبعا مو معناته أن المرأة ما تبي الرجل في البيت، أكيد مو بهذا القصد، ولكن كثرة الاحتكاك نيلة أحيانا بين المرأة والرجل إذا كانوا متواجدين مع بعض في فترة طويلة ممكن يسوي أو يخلي الجو شوية يعني فيه توتر، يعني مشاحنات هاللون خفيفة.
1: وحتى المرأة فاطمة أحيانا يعني شوفي، إحنا نضرب مثال بمشهد نشوفه وايد في رمضان، أن الرجل يحب يدخل المطبخ قبل الفطور كذي، يشوف يعني اليوع يدخل يشوف شنو
0: يتحرى
1: شنو جاهز، شنو يعني ساعات ودي يساعد ودي يسوي شيء جديد، والله طلعت له طبخة في التيك توك يبي يطبق في الحين شذي،
0: ولا ساعات بعد لا مو بكذي نيلة يتليوس.
1: المرأة ما تبي هذا الدخول المفاجئ على المطبخ، تقول ممكن أساسا يعني يعفس لي الأغراض، ممكن يخربط لي أماكنهم، ممكن ما يكون مكان بالنظافة اللي أنا معتادة عليها، أنا أتلخبط أو غيره من هذه الأمور. إذن يعني هذا مشهد يمكن المرأة ما تحس فيه بالراحة بقدر ما تشعر بالإزعاج.
0: صح يعني
1: وهذا مشهد صريح يعني الكل يقوله، صرنا نعم. نشوفه حتى في التمثيليات، فالرجل يعرف أن دخلته المطبخ في رمضان قد تكون مصدر إزعاج أكثر من راحة.
0: صحيح، وأيضا نيل ممكن إحنا بعد نطبق هالشيء هالمقولة في ناس مثلا كرجال يقولون إحنا بعد قاعدة المرأة في البيت وايد زيادة عن اللزوم، بعد ما نبي ترى فيه على فكرة فيه فئة كذي يعني يبي يحس الرجل أنه تكون له مساحته الخاصة يريح فيها بدون مثلا،
1: فإن المرأة ما تكون دائما في البيت يعني العكس
0: يعني مثلا تقضي لها بعض المشاوير برا، تزور مثلا أهلها، المهم أنه هو يحصل على مساحة يعني خصوصية.
1: بس يعني إحنا إذا بنتكلم عن الغالب،
0: الغالب لا،
1: والقالب المعتاد للعلاقة الزوجية أو الأسرة الواحدة إن البيت مملكة المرأة.
0: صحيح،
1: هذا مكانها.
0: نعم،
1: وحتى غالب الرجال يفضلون إنه هي خلاص يعني حتى إذا كانت امرأة عاملة فبعد الشغل من المفترض إنها غالب وقتها شوف أمور بيتها، تأدي واجباتها.
0: صحيح،
1: الغريب أنه يصير العكس.
0: الغريب أنه يصير العكس فعلا، ترى في فئة من الرجال شي يتفكر. عموما مستمعينا خلونا في البداية ننقل لكم تحياتنا من الإعداد من خلف الميكروفون الإعداد والتقديم، تحيات نيل الروعي وفاطمة محمد، وتحيات الإخراج الزميلة فايزة عبدو.
1: طبعا نحييكم أحلى تحية واتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6. وخلني أنوه في البداية ونحاول في النص وفي الأخير ذكرينا فايزة أن الفائز معنا يوم الخميس كان المتصل عبدالله العنزي. عبدالله مع الأسف الكنترول يعني ضاع منهم رقم التواصل معك، إذا بالإمكان ترجع تتواصل معنا على هذا الرقم مع الكنترول من بحرين أف أم، وإن شاء الله يأخذوا منك كافة المعلومات عشان تروح تستلم جائزتك. الاتصالات على 1-7-4-50-50-6. سمعينا يا فايزة.

0: إذن مستمعين مكملين معاكم في برنامج بعد العصر، وموضوع اليوم إن شاء الله قبل ما أيضا نرد نعيد ونعرف المستمعين، خلونا نتفق قبل. مهم إن احنا نتفق مستمعينا إن الكلام أو الموضوع اللي بنناقشه معاكم اليوم ما نقصد فيه التعميم بتاتا، إنما هني نتكلم عن فئة أو البعض فقط وليس الكل. إذن السؤال اللي نوجهه للرجل، عزيزي الرجل، هل أنت من النوع اللي يحب يتواجد في البيت بشكل دائم ولفترات طويلة؟ هل نادرا أنت ما تقضي وقت خارج المنزل؟ وبالمقابل حابين أيضا نوجه للمرأة هذا السؤال، هل يزعجك وجود زوجك في البيت لفترات طويلة أم هالشيء مو مصدر إزعاج لك؟ أو بالعكس وجوده، بعض النساء تشوف أن وجود الرجل معاها فترات طويلة بيكون مصدر راحة واطمئنان لها ولأسرتها. إذن لماذا بعض النساء ينزعجون من جلوس الرجل أو تواجد الرجل في المنزل لفترات طويلة؟ حابين نسمع مشاركاتكم وآراءكم ووجهات نظركم، شنو نظرتكم حق هذه مثل هذه المواضيع الخاصة بالزوج والزوجة في المنزل على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر، فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: طبعا الغاية والهدف من طرح مواضيع كذي بس أن احنا يعني نفهم وجهة النظر من الجانبين. مو القصد أن الرجل ياخذ موقف أو يزعل،
1: لا لا كلش.
0: وأحيانا احنا لما نقول يعني مصدر إزعاج، مو معناته مصدر الإزعاج هذا يعني قد يكون مردودة سلبي على صاحبة البيت أو على الزوجة أو على الأبناء. على العكس، هو يعني مصدر الإزعاج أحيانا يخلل بنظام البيت.
1: صح،
0: يعني تلقين النساء مثلا فاطمة تقول لك أنا إذا يعني زوجي موجود وإجازة ما عندي وقت أدي كل الواجبات، لأنه يعني الرجل بس يكون موجود ما يصير أنت يعني فجأة لاهية في شغل البيت.
1: صح.
0: وتحسين تجاه هذا الرجل بالمسؤولية، في إجازة مثلا تتواجدين بالصالة تلبين طلباته وغيره من هذه الأمور.
1: صح، وفي بعد يعني نظرة أخرى يمكن النساء يشوفونها نايلة، إن مو المشكلة في يعني بحد ذاتها هي تواجد الرجل في البيت، هي الطريقة اللي تواجد فيها.
0: أي
1: يعني مثلا في بعض الرجال لما يتواجد

0: يكون في البيت فترة طويلة تشوفينه مثلا بس يحط باله على ذي الشاي وينتقد مثلا ذي التصرف يتنقرش في اليهال نفسه
1: يعني هنا يصير مزعج فعلا.
0: أيوة فمو مو مو يعني أكيد إحنا ما نقصد إنه فقط التواجد هو كتواجد ولكن الطريقة
1: أو أحيانا فاطمة إذا هذا الرجل يعني اضطر يعني بغير رغبة منه يكون موجود في البيت يعني لا سمح الله كسرة ريلة ولا صح. إجازة مرضية هو يعني مو برغبة منه هو مجبر يكون متواجد داخل البيت مع الأيام تبتدي عند العصبية
0: يتواكل
1: يصير عصبية والله فاطمة تقول مصطلحات يبينا معجم شعبي
0: وأعطيك دورة نيلة ما عليك
1: بوريم مساء الخير
2: أحسكم الله من نور الكرامة
1: الله يسعدك يا هلا ومرحبا يا هلا هلا بوريم
2: حياك الله يا فاطمة احنا انت ليه قفل المطبخ في رمضان
0: ما انت ليه تلاوس
1: لا انت هذه بعد نحطها على المعجم
2: والله ان نعين ونعاون والله يا فاطمة ان نعين ونعاون في رمضان ما
1: تلاوس ويتواكل
0: بعد
1: لا اشوى كل التهم صوبك
0: لا بريم
2: انا بعطيك رقم امريم على الهواء تحت الهواء بعطيك رقم امريم اتصلي فيه اذا قالت ليش بريم يتلاوس
1: مسكينة الحين بعد ما تسمعك كذي ما تقدر تقول عكس.
2: أيه؟ لا والله لا شوفي لا انا يعجبني في مريم صراحه من النوع اللي احنا يعني شوفي انا يعني اربط ذي الموضوع يعني علاقتي بمريم بالموضوع اللي انتم فتحتوه اليوم محور الحديث.
1: أيه؟
2: انت انا انصح كل اثنين مقبلين على الزواج او بدأوا يعني انخطبوا وابي تزوجون يا اخي ترى انت المؤسسه الزوجيه هذه اذا انت ما اسستها على بنيان صحيح وعلى أساس صحيح على أساس احترام المساحة الشخصية على أساس تنظيم وقتك ترى أنت ما يصير لازق لها 24 ساعة يعني لازم في وقت هي تطلع تروح تمارس هواياتها تلاقي أصدقائها تزور أهلها يعني
0: لها مساحتها يعني الخاصة
2: في مساحة خاصة يعني. ودائما أنا أنصح يعني أذكر نفسي وأذكر الرجال جميعا ترى الامرأة كائن يعني كل مشاعر وعواطف يتأثر بالمتغيرات بشكل سريع كائن جدا حساس يعني تحكمه التركيب الجيولوجية الهرمونات وإلى آخره فأنت لازم كرجل بعد تفهم يعني ديناميكية شخصية المرأة يعني لازم تقراها يا أخي يعني لازم
1: تكون... عشان تذي قاعد نقول تنزعج المرأة هي تنزعج ممكن بسهولة
2: طبعاً طبعاً أنا ما قاعد أحط اللوم الكبير أنا ما قاعد ألوم أنا قاعد أقول أن هناك ميزان أنا دائماً أقف عند التوازن التوازن في أي شيء في الحياة نيلة وفاطمة مهم جداً لأن التوازن هو السبيل الوحيد أن جميع الأمور والمركب تبحر إلى بر الأمان
0: صحيح
2: فأنت يعني مثلاً أنا أقيس على نفسي أنا شخص متقاعد مثلاً على سبيل المثال عندي جدول طبعاً جدولي هي تعرف ان الخميس على سبيل المثال جدولي يوم الخميس هي تعرف ان انا هذا الباتشلر دي مالي يوم العزوبيه ما لها شغل فيني وين رحت
0: وين صح والغالب كذي يعني ترى في الخميس
2: الخميس
0: لا عند الرجال
2: وطول الاسبوع
1: ما وايد تحب الخميس
2: ليش
1: زين
2: وعلى الرغم من ذلك ان عندي طول الاسبوع مع اني متقاعد لكن اللهم لك الحمد عندي العديد من الأنشطة يعني عندي نشاط رياضي عندي بعض الأمور الخاصة المشاريع الخاصة اللي أنا قاعد أشتغل فيها يعني أنا ما تقاعدت عشان ألزق في البيت أنا أتمنى من كل متقاعد يا أخي
0: ليش يا بوريم عفوا على المقاطعة ليش يعني صورتكم كذي مشوهينها خصوصا المتقاعدين يقول لك احنا حب بس بتقاعد الريال
1: يمشي وسكر ليتا
0: يقعد على تبدي
2: هو أبو طروال وطنيلة مع الأسف موجود هو أبو طروال أنا أتفق
1: احنا ما قلنا احنا ما قلنا أنت اللي قلت
2: نعم أنا أقول فالقصد أنه لا يعني شوفي هو التعميم بعد يعني ما يجوز ان احنا نعمم لكن فعلا في بعض يعني بعض الشخصيات او بعض المتقاعدين لاي سبب ما يعني تلاقينا خلاص يبي يستكين في البيت يقعد بس انت اذا قعدت في البيت انا نصحك نصيحه يا اخي اشغل نفسك باي شيء اقعد سولف مع شات جي بي تي وتثقف وتعلم اذا انت كلش اركب السياره واطلع خذ لك كوب قهوه في اي مكان
1: اي بدلا من
2: في البيت
1: صح وبدلا عفوا للمقاطعه بوريم يعني بدلا احنا لما نقول اقعد افتح لك كتاب شوف لك هوايه جديده حتى لو انت يعني خصوصا ان احنا اليوم نشوف بعض المتقاعدين ما زالوا في سن الشباب
0: صحيح
1: فاطمه
0: نعم
1: فبامكانه يفتح آفاقه ومدى على كثير من المجالات والاهتمامات المختلفة.

0: الوظيفه اللي ما صار لوقت. فمن الافضل انك تمارسها بدل ما تنتقد مثلا روتين بيت كان 15 سنه ولا 20 سنه المراه الطبقه بهذا الشكل. صحيح. على الاولاد في نعم. بيتها في مطبخها.
1: ما هو التقاعد هو يعني انا يعني اتمنى ان تكون نظرتنا حق التقاعد او التقاعد أيه. المبكر نفسي انا مثلا ونفس في شريحه كبيره من الكفاءات الوطنيه والشباب طلعوا تقاعد مبكر يعني بمحض ارادتهم. ولكن ترى بالنسبه يعني انا على يعني على الاقل على مستوى الشخصي اعرف الكثيرين منهم هذه مو بالنهايه هذه أيه. بدايه جديده صح. لهم نتمنى اشوفها بدايه جديده لي. يعني انا الان مثلا فوكس اكثر وتركيز اكثر في النشاط الرياضي، فوكس اكثر في اعمالي الخاصه، فوكس اكثر في هو يعني قاعد اسوي هواياتي وقاعد عندي تواصل اجتماعي بشكل والله العظيم يعني ليلى وفاطمه التواصل الاجتماعي لان انا في البحرين وبرا البحرين. يعني امس عندي ضيوف الامارات على سبيل المثال. فانا قاعد اسوي سكيدجول بيزي جدا قد ما اقدر واكون مو بلازق في البيت عشان انا اقعد ابند سويتش واشغل سويتش وابند ليت واشيل ليت موجود عند الحاجه. ولكن انا اطلب من يعني اي شخص متقاعد خذ الاتزان عندك في العمليه، حاول ان انت تروح حق هوايات بسيطه. يعني لو كلش انت ما تقدر يا اخي اطلع العصر تمشى في اي مجمع من المجمعات، مجمعات التجارية في البحرين مشكورة الان تتيح للناس اللي يبون يسوون رياضة.
0: نعم.
1: يدخل ويلبس لبس الرياضة ويتمشى.
0: صحيح. نعم.
1: على الاقل قوم تحرك يعني لا تلزق في البيت. ويعني اتمنى لهم للمتقاعدين تراهم يعني كنز من كنوز الوطن، اوجه لهم تحية عبر هالمنبر.
2: اكيد كل التحية.
1: ويعني الموضوع جدا جميل والحديث يطول فيه، ولكن يعني انا حبيت يعني على
0: والله احنا نستمتع دائما بسماع رايك. أي يا بوريم بوريم رحت استلمت الجائزة ولا للحين؟
1: ان شاء الله يمكن
0: يلا هذه شغلة علشان
2: تاخذ بريم وتروحون.
1: اشكركم وما قصرت.
0: الله يعطيك العافيه.
1: على فكره تونا قبل مده قريبه كنا في فيلم احد الافلام اللي نزلت الاخيره، فيعني ترى في ميزان وفي اتزان. ولكن
2: صحيح
1: يعني
2: اهم شيء
1: اولا ان احنا ما نثقل عليهم بعد.
0: نعم
1: يشتغلون.
0: نعم اكيد اكيد يعني هو المساحه ضروريه مثل
2: صحيح.
0: ما
2: نعم.
0: يعني قال بوريم.
2: شكرا لمشاركتك.
1: شكرا جزيلا.
0: هذه فرصه ان احنا يعني نرجع نذكر بعد دام طرينا سينما الفائز الأسبوع الماضي عبدالله العنزي.
2: نعم.
0: أحب نذكر أنه مع الأسف الكنترول فقدوا رقم التواصل معاك، إذا بترجع تتواصل معنا عشان يأخذون كافة البيانات وتروح تستلم الجائزة. إن شاء الله يا رب تكون سامعنا. وأكيد إحنا متواصلين معاكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. موضوع اليوم فاطمة شو يقول؟
2: موضوع اليوم يقول ليش المرأة
0: ليش الرجال مو المرأة
2: لا ليش بعض النساء ينزعجون من قعدة الرجل أو الزوج عندهم فترة طويلة؟
0: وليش الرجال لما يطول بالبيت ممكن يكون مصدر إزعاج؟ وعلى
2: نعم.
0: فكرة نرجع نحط تحت كلام بوريم خطين أن هذه قاعدة لا تعمم.
2: صحيح.
0: أحيانا يعني إدارة البيوت وإدارة الزوج وإدارة الأب للبيت تفرق بحيث أن حتى تواجده يكون ممتع ومرغوب فيه. فهذه قاعدة مثابتة.
2: نعم.
0: أكيد
2: نعم صحيح كلامك نيلة. أنا يعني قبل ما ندش على الهواء كنت أسولف مع زميل عندنا هني في الهذي يقول يعني لا تنسون أن أنتوا تذكرون في البرنامج أنه يعني انقعد قالوا كله قاعد وانطلع قالوا هذي يعني مو بعارفين يعني إحنا شلون نرضيهم شي يبون يوصلون لبضع
0: شنو المطلوب نمسك العصا من الناس
2: من الناس نعم.
0: يعني ما نغطى عن البيت 8 ساعات متواصل
2: أيوة
0: ولا
2: ان احنا بعد
0: اي
2: لزقت عنزر
0: اقول لك معجم لغوي شعبي

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. بعد العصر وياكم للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: حياكم الله مستمعينا، وموضوع حلقة اليوم في برنامج بعد العصر: هل وجود الرجل دائم في ولفترات فويزة؟ ما حبيت الحركة. نرد مرة ثانية نذكر مستمعينا،
1: كل شيء في راس فايزة مسكينة رغم أنه ما لها شغل، بس أيضا فايزة
0: أيه. أوكي.
1: هم يعانى اليوم، هم ما تغديت، تأخر غداها وكذي يصير على الهاتف.
0: شفتي؟ إذا مستمعينا مواصلين معاكم ومكملين في برنامج بعد العصر، وموضوع حلقتنا اليوم: هل وجود الرجل الدائم في المنزل ولفترات طويلة مصدر راحة أو إزعاج لبعض النساء، بعض الزوجات، وليش؟ بانتظار مشاركاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. قبل ما ناخذ الاتصال نيلة، ما سألتك أنت شنو رأيك في هالنقطة؟
1: أنت لازم تلفين على رأيي من النهاية.
0: أنت شنو يعني تشوفين، من أي زاوية تشوفينها؟
1: شوفي، ليش قلت لك قبل شوية أن هي مو قاعدة ثابتة فاطمة، لأن أحيانا يعني الرجل يكون عنده استراتيجية وعنده طريقة لإدارة بيته تخلي تواجده يعني مرضي وهادئ. نعم. ومرن وخفيف.
0: طريقة تواجده، وإحنا قلنا إحنا ترى مو بالمشكلة في تواجده، هو
1: في الطريقة. وهذا اللي يخلي الطريقة صحيح. خفيفة ومرنة. أيوة. وسهلة.
0: يا سلام،
1: فعرفتي شلون؟
0: أيوة.

0: فهي
1: صح،
0: غالبا تكون سهلة ولله الحمد.
1: وفي
0: انت
1: توازن.
0: شلون؟ ما راح تخليني بروحي في ال
1: انا لا، انا نفسك نايلة، ما تزعجني، ما يزعجني وجود الرجل بحد ذاته طبعا في البيت.
0: اي
1: كل مرة يعني تبي زوجها اكيد يكون معاها في البيت، ولكن بعيدا عن اللواسه وبعد
0: رجعنا حق ما
1: حق بوريم.
0: هذا هذا شنو يعني؟ تدخلات المطبخ هي اللي تحسين تضايقك ولا شنو بالضبط؟
1: يعني مع انه يعني انا ما اعاني من هذا الشيء، لا، بس انا اقول لك يعني لما تسمعين تجارب مثلا البعض من الاهل، من الصديقات، من هذه، تقول لك شوف انا اللي ارتاح مثلا انه يطلع من البيت، لانه
0: صح.
1: اخذ راحتي، مساحتي الخاصه لي، مثلا اسوي خلطاتي مالت البشره مالت
0: صح.
1: يعني تعرفين
0: ليش احنا قاعدين نقول الطريقه؟ لان احيانا الرجل يعني اذا كان مثلا في بعض الصفات، خلينا نقول عصبي، انفعالي، في بعض التدخلات،
1: هذا اللي ما تحب المرأة.
0: والرجل اللي لما يقعد في البيت تحسين، يعني انا اذكر ان في احد بعد الصديقات قالت ان لما تواجد في البيت صار بس يغلطني، يعني هذا التصرف غلط، ما المفترض السكرين كذي، ما المفترض
1: انتقاد، كله انتقاد، صح،
0: انتقاد انتقاد،
1: او ان اليهال ساعات حتى الابناء، ترى اذا الاب كان وايد عصبي ويقعد فتره طويله تشوفينهم ما يتحركون من مكانهم،
0: صح،
1: داخل الحجار وعلى يسكن عليهم،
0: وهذا ممكن يسوي جاب يعني كبير.
1: أيوة،
0: في
1: أثر
0: في
1: طبعا.
0: العلاقه ويأثر. فيعني كل ما كانت مثل ما قلنا المرونة والخفة والسهولة موجودة، يعني
1: نعم،
0: هذا في النهاية يعني مثل ما هو بيت ومملكة المرأة، هو
1: بعد
0: بعد
1: هو
0: مكانه
1: أكيد
0: ومكان راحته،
1: صحيح.
0: لكن سلوكيات الطرفين داخل المكان الواحد،
1: نعم،
0: تأثر على نفسياتهم ونفسية أطفالهم.
1: نعم.
0: كذلك ناخذ ولد المرشد. مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير، طاعة الرحمن الرحيم، إن شاء الله من عالي السماء.
1: يا هلا يا هلا ولد
2: المرشد، والإخراج الطيب المميز، والمستمعين إخواننا وخواتنا،
0: تستاهل فايزة. يا هلا ومرحبا فيك يا ولد المرشد.
2: الله يلفت البيت حق الريال، مرض للأمانة، مرض ما يقدر الريال اللي نفسه ما بين بيته وما بين عمله وما بين أصدقائه، ما يقدر يلف داخل البيت. أول شيء بتصير لوسة داخل بيتك، بتأذي عيالك وهل بيتك، اطلع تنشور، وسع صدرك، قوم بدورك في البيت كله، من واجبات، من كل شيء، واطلع خلهم هم يشتاقون لك.
0: زين، اذا كان متواجد، يعني احنا شرحنا بعض المواقف ولد المرشد، احيانا والله لا سمح الله اجازه مرضيه تحتم على رجل يكون موجود اسبوعين مثلا متواصل داخل البيت، شنو يعني خلينا نقول النمط الصحيح اللي المفترض يتبعه عشان ما يصير هذا النوع من المشاكل اللي قاعدين نقولها، او حتى المراه تحس انها منزعجه؟
2: أي؟ خفيف وما راح بها الاسبوعين 14 يوم هذه، خليك فرح وخفيف فيها، دلعهم زي اللهم الدنيا كلها، عقب اسبوعين انت بتطلع عنهم بيحسون بلهفتهم عليك. اما بكايله اللبن الايسي ولا اشتهادي ولا الكهرباء بي، لا لا لا لا لا، هذه الاشياء كلش خاطر. شوف ترى الرجل هو معصم البيت، سبحان الله، هو العصا الرئيسيه في البيت. لو قاب بيشتغلون له، ولكن لو تم كله يجلس داخل البيت حتى زوجته بتمل، ما بتاخذ حريات الشخصيه داخل، اشياء تبي تسويها بروحها ما بتاخذ، حتى العيال. ولكن انت مريض في هذه الفتره، خلك معاهم اب وصديق واخو وام وحنون وكل شيء سوى لهم. هنا انت بتغير المود مالهم كله عنك خلال هالاسبوعين، لان اختفيت عن عقبها. وداومت بتشوف الحنيه شلون عليك تزيد،
1: يعني
2: بتشوف اللهفه عليك شلون إيه تطلع.
1: أيه. انت يعني ولد المرشد مع ابو ريم ان كل شيء يصير يعني بالتوازن، شويه تفاهم وموازنه يعني بين اللي تحتاجه الزوجه ويحقق لها الشعور بالراحه، وبين تفهم الرجل والزوج لهالشيء، ممكن يعني يحسن وايد اشياء امور متعلقه في هالجانب.
2: انا ما سمعت محادثه بوريم، ولكن اثق في بوريم، كلامي من كلامي.
0: يا سلام. لا صح، بوريم دائما يعني آراء تكون سديدة، رغم ان احنا ترى في البداية شوي كنا نختلف مع
1: شوية.
0: مع بوريم. بس كنا الامور الحين مع حلقة عن حلقة بوريم في صار في صفنا.
1: راح التوتر شوي.
0: شكرا لك يا ولد المرشد.
2: وواصلنا
0: دائما، اكيد نحب نذكر لاي اتصالات اخرى على 1-7-4-5-5-6. وموضوع اليوم، هل يا ترى تواجد الرجل داخل البيت لأي ظرف كان، إجازة مرضية لا سمح الله، تقاعد، هل

هذا التواجد مصدر راحة لأهل بيته لزوجته، أم أنه ممكن يكون مصدر إزعاج ويزعج الموجودين داخل البيت إذا كان الزوجة أو حتى الأبناء؟ أكيد نحب نعرف آرائكم ونسمع أكثر على 1-7-4-5-5.

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مرة ثانية، مسي على كل من يسمعنا على بحرين اف ام 93.3، وأكيد احنا معكم في بعد العصر. هالتواصل يجمعنا لغاية الخمس، ونحب نسمع أصواتكم واتصالاتكم آراءكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: توني أقول لك توني تحت الهواء قاعد أقول لك نايلة، غريبة ما سمعنا مشاركة نسائية،
0: صح؟
1: مع أن الموضوع يعني يخص النساء بشكل مباشر،
0: بس يعني من حسن حظنا أن احنا اليوم سمعنا آراء الرجال. أيوة. حسينا أن في إنصاف في الموضوع، أن أحيانا الرجل إذا قاعد في البيت ممكن فعلا يكون يعني مصدر توتر للموجودين حوله. فنصايح المتصلين من الرجال كانت أن خليك مرن وخل وجودك خفيف.
1: صحيح، متفقين على هالشيء. نعم، ممتاز. اعتقد عندنا مكالمه من ام خالد.
0: نسرين ولا ام خالد؟
1: ام خالد اعتقد.
0: منو معنا
1: ام خالد؟ يلا ام خالد.
2: هلا
0: يا ام خالد،
1: مساء الخير.
2: هلا، مساء النور ومساء الورد.
1: شلونك ام خالد؟
2: الحمد لله، الله يسلمك ويعافيك.
1: تابعتي موضوعنا؟
2: اي، معنا الريال اللي يقعد في البيت.
1: ايوه، ايش رايك؟
0: ام خالد قالت رايها وخلصت. قولي ام خالد.
2: الله يسلمك، انا ما احب الريال اللي يقعد في البيت. يعني انا بعد بقعد ارفه على نفسي، وبتقعد بتقثني زياده، روح اقعد فوق ليه ولا تطلع حق ربعك.
0: ليش غثت ام خالد؟ شنو ممكن يسوي الريال عشان انت تحسين انه غثت تواجده في البيت؟
2: يطحن ويحن.
0: عسى مو ابو خالد قاعد يسمع يا ام خالد. ابو خالد يسمعنا ام خالد ولا
2: لا؟ لا لا والله، بخالد الحين تقدم وقلت له روح اقعد فوق
0: عشان كذي ما اخذ راحتك.
2: قلت انا ما يقول لي اقعد في الصاله، اقول له لا تقعد، روح اقعد فوق.
0: اي
1: يعني انت يا ام خالد تشوفين، يعني تنظرين حق هذا الموضوع من ناحيه ان انا مو مشكله اذا هو بيقعد، ولكن يعني الطريقه اللي هو يقضي فيها وقته وهو قاعد، ينتقد، يحن.

0: يشوف
1: صغير
0: لي.
1: في السقر، ولو فوق ذي كله بعد بتقاعد تدبر الأرض
2: يعني فالوقت كله متاح.
1: كله وقت متاح.
2: زين فأم خالد يعني
1: يطحن ويطحن وعطيني وسوي لي يقوم لك بالغدا، سويتي غدا يدش المطبخ شنو الغدا يكشف الجدر.
0: يعني معناته صح اللقب اللي اطلقت عليه على هذه النوعيه يعني وايد تلوس يعني.
1: اي وايد تلوس.
2: زين ام خالد يعني ليش مثلا مو هذا النوع من التواجد، يعني هو يعني رب اسرتك وابوك وزوجك وكل شيء، يعني لما يتواجد حوالينك في البيت ما تحسين انت براحه وطمانينه وامان؟
1: لا بس احس براحه، بس تعرفين الحال الساعة في حال لحال هون.
2: أنا بيتقولين جانب الإيجابي عشان لو في احتمال يسمعنا شوية يعني
0: تمشي
2: إحنا نطمئن عليك.
1: لا أختي ما يسمعكم والله راقد.
2: زين قولي لي، فهذه المشاعر انت تحسينها يعني احيانا لما يصير شيء يخرب في البيت، ولا الكهرباء لا سمح الله تطفي، ولا غيره من هذه المواقف، المرأة تحس ان من الامان ومن الضروره ان الرجل يكون موجود، ولا
1: والله اختي انا بكون صريحه وياك، انا يعني ساعات كهرباء ليت ولا اي شيء يعني اقعد احن انا عليه، يعني إيه. ما في نتيجه انا اروح اجيب لي امل واخليه يسوي الشغله.
2: اي
1: انا صريحه الصراحه.
0: اي لا لا لا ترى فعلا في ترى فئه كذي من الرجال
1: يعني
0: تحنين انت عليهم عشان يسوون الشيء. نعم
1: روحي جيبي مي، روحي جيبي خبز، روحي جيبي وايفيتا، وقفي ويا الريان شوفي الاي سي.
0: قلبها متروس ام خالد،
2: وايد قلبها متروس خالد. اكيد احنا يعني نشكر لك اتصالك ورايك، تواصل معنا دائما يا ام خالد، حياك الله.
0: شكرا شكرا للتواصل حبيبتي ام خالد.
2: يا هلا ومرحبا فيك. يعني احنا نقدر نقول فاطمه، نرجع ونكرر، انا قلتها اليوم وايد وبرجع اقولها، ان هذه قاعده مو ثابته، لذلك كل امراه قد يكون لها راي مختلف في الموضوع. وعلى فكره
0: نعم.
2: بعد في شغله، جيل عن جيل فارق، نرجع لموضوع الاجيال. وهذه الـ الاجيال الشباب اللي يعني خلنا نقول من الثمانينات نهاية السبعينات شوية من بداية التسعينات، ممكن يكون لهم اهتماماتهم الخاصة وطريقة حياتهم الخاصة ويحبون هذه المساحة، وحتى الأنشطة اللي ممكن يتشاركها مع زوجته تكون يعني مختلفة وتغير لهم جو.
0: صحيح.
2: فهذا يعني النوع من التوتر والضغط يمكن اللي يصير حق يعني الجيل الأكبر، يمكن جيل الشباب اليوم ما يواجهها، لذلك يعني النظرية وايد مختلفة والقاعدة غير ثابتة.
0: نعم. كلامك صح، يعني نفس ما قلتي نايلة، بعد اختلاف الأجيال يلعب دور في يعني مثلا احنا نقول ان أجيال مثلا أمنا وأبونا ومن هذه الأجيال اللي قبل يعني يختلف أكيد منظورهم حق قعدة الريال في البيت، حق شلون هو يعني طريقة قعدته في البيت تختلف عن الأجيال الحالية. يعني
2: بالضبط.
0: ممكن يعني الأجيال الحالية أنا أحس أنه لأن في أشياء تشغلهم أكثر من ذاك الزمن، فيعني يعني تمشي الحياة بينهم وبين بعض.
2: هو هذا الجيل صار عنده ضرورة أن يكون لوقته الخاص.
0: نعم.
2: يروح النادي يجري.
0: صح.
2: بعضهم فاطمة مهتمين في الغوص.
0: نعم.
2: في التسلق، في ركوب الدراجات،
0: هوايات معينة. نعم.
2: هوايات مختلفة.
0: صحيح. صحيح.
2: ومتعددة لوقته الخاص مع ربعة، ويوم ثابت
0: يكون لا هو مسافته الخاصة. نعم.
2: فهذا يعني صحي جدا ويعطي الطرفين يعني مساحة جيدة من أخذ الراحة، من أن أنت تحس أن الطرف الآخر عودته للبيت فعلا.
0: صح.
2: عودة يعني
0: فيها يعني فرق يعني. ايه. صح عدل. وبعد في النهاية بعد الواحد يحس إذا هو عاش مساحته ذي يعني ليلة، يحس أنه هو شوي خفف عليه ضغط الحياة والعمل وحتى الأسرة، ترى ساعات
2: هذا يقع ضمن المسؤوليات.
0: أكيد
2: يعني.
0: نعم كلامك صح.
2: خلينا بشكل سريع ناخذ الاتصال.
0: نسرين.
3: ألو مساء الورد.
0: مساء الورد عليك يا نسرين، حياة الله.
3: نسرين عليك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: يا هلا يا نسرين،
3: الله يحييك يا رب.
0: شلونك في موضوعنا اليوم نسرين؟
3: موضوع حلو جميل، خصوصا انه اغلبيه النساء الان في الوقت الحاضر اللي زوجها يصير تقاعد يصير قاعد في البيت يشتكون بشكل مرعب.
0: نعم
3: لدرجة النفور. يعني بعض الأحيان تقول أنا مليت من زوجي، لما المرأة تحكي أنها مليت معناته أنه في مشكلة.

0: مشكله. ساعات بعض فعلا وجود الرجل في البيت وكثر قعدته ممكن تكون عبء،
1: نعم
0: لانه وجوده قعدته بشكل يومي بروتين يومي ما عم يعمل شيء في البيت، يعني ما بيكون مع الابناء، ما بيكون مع الزوجه، بس بيكون قاعد يا بالتلفون يا بلاي ستيشن يا انه التلفزيون، فهذا ممكن يسبب نفور كبير للمراه من الرجل.
1: نعم
0: فانا نصيحتي حتى لو يعني حلو الواحد انه يخلق مساحات حتى لو للزوجين، انه يكون في مساحه، يكون في انضباط، يكون في توازن. حلو انك تقعد في البيت، بالعكس حالات الرجال في البيت، بس الرجال اللي يناقش مرته، اللي يتصور معاها، اللي يقعد مع ابنائه يلعب معاهم، اللي يشوف مسؤولياته داخل البيت، مسؤوليات الاجتماعيه خلصت منها، لكن مسؤولياتك حلو انك تشارك، ما تكون عبء، ما تكون انه
1: انا برجع معك ورا شويه نسرين. قلتي حالات الرجال بالبيت، يعني يمكن احنا يعني احنا ما نوافقك الرأي في هذا الموضوع، لان احنا قاعدين نقول يعني الرجل هو رب الأسرة، يعني هو المسؤول عن إدارة هذا البيت، والمسؤول عن إدارته يعني وايد صعب ان اغلب ساعات يومه يقضيها داخل البيت. وانا اتوقع يعني هذا من فاطمة حتى من الوقار ومن الهيبة ان الرجل ما يكون قاعد في البيت كل اليوم يعني.
2: صحيح.
1: وهذا جزء لازم المرأة تتفهمه.
2: نعم نعم.
1: من جانب آخر، لكن يعني نسرين عشان أكون معاك بعد على نفس الخط، إحنا نقول مو حلو كل وقت برا البيت.
2: إيه؟
1: يعني أكيد. بيتك لا وقت من يومك، وهذا ضروري عدل كذي. بس حالاته بالبيت كذي يعني راح تولع.
2: أي صح.
0: أبو بقول فيها كسبة روتين، بيكون فيها أجواء. أي. مش 24 ساعة. أي. لا أكيد الرجل حالاته يروح النادي، حالاته يروح ربعة، حالاته يروح يعمل شوبن، يعمل يطلع يعني.
1: نعم.
0: بس إنه الرجل يختلف على الوجود أكثر في البيت. الرجل غير يعني عادي، الرجل فيه يكون هارون الرشيد في البيت، بيتدلل من مرته، بيكون عايش مع مرته كل أجواء البيت، الحياة الزوجية
2: يعني الطريقة
0: الحياة الاجتماعية مختلفة عن الحياة الزوجية.
2: نعم نعم.
0: نتكلم عن البيت.
2: انت يعني تعليقك نسرين عن مو جلسه الرجل بحد ذاته في البيت، انما يعني طريقه
0: بشكل عام. يعني قاعده. نعم. الرجل والله ساعات المراه لها دور اكبر من الرجل. الرجل ساعات بيكون الرجل مهما كانت عقليته متحجر، ما بيتفاهم، ما بيمدح لي المراه. والله احنا النساء اذا حبينا شيء بنسوي شيء، والله بنسوي، ما اصعب شيء، ما في شيء بيصعب علينا.
2: نعم.
0: فبنعدل مزاج اكبر رجال، فالواحد كيفها باسلوبها. حبيبي اطلع، حبيبي ترى تروح النادي، حبيبي شو رايك تروح تمشي، يعني في
1: احنا قلنا فعلا جانب الموازنه والتفاهم بين الطرفين.
2: نعم.
1: ضروري. شكرا لك يا
2: نسرين.
1: شكرا لاتصالك. ناخذ احمد. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: يا هلا. الله يسعد مساك. يا هلا ومرحبا.
3: اهلا فيكم والله منورين.
1: الله يسلمك يا رب. احمد سامعنا من البدايه؟
3: ايه سامعكم من البدايه. الموضوع والله جميل يعني.
1: قول لنا رايك يا احمد.
3: الموضوع من داخل الاسره، من داخل العلاقات الاسريه.
1: نعم.
3: بيعتمد على اولا بالنسبه للمراه، يعني المراه بطبيعتها ما تحب حد يلوث ولا يعوز في المطبخ ولا ده طبيعي المراه يعني. ما لهاش علاقه سواء الرجال.
1: عشان ما تقولي مصطلحات يمسكوني عليك المستمعين. كلمة قالها اليوم زين يا أحمد.
3: وأما بالنسبة للراجل في البيت، نقعد في البيت والله. أيه. يعني أنا بتكلم عن تجربة يعني.
1: أيه.
3: أنا زوجتي إذا تأخرت لي أنت وين، يلا بسرعة تعال.
1: الحمد لله.
3: يعني يختلف يعني.
1: أيه.
3: المكان للتاني وحسب تنظيمكم، مثلا المرأة لها دور معين في البيت.
1: نعم.
3: احيانا الاولاد او الاطفال مثلا عاملين ضوضاء دوشه في البيت، مو عارفه تركز لو معاه طفل صغير مثلا او كده. اول ما الرجال بيجي البيت الهدوء بيعم شويه مثلا.
1: صح.
3: الرجل بيعمل توازن في البيت سواء كده او كده. وطبعا هو يعني زي ما الاصلاحات والاشياء.
1: نعم.
3: زي ام خالد كانت تكلمت ان بحن عليه ان هو يصلح او يسوي او او او. لا والله في رجال مو مستني ان المرض تقول له سوي.
1: ولذلك احنا قلنا. صحيح. اكيد يعني يفرق بين كل.
2: نعم.
1: طرفين وكل
2: ما نعمم. صح.
1: فعلا هذه قاعده لا تعمم. شكرا لك يا
2: شكرا
1: احمد.
2: شكرا على مداخلتك
1: لاتصالك. يعني يمكن الموضوع اليوم في البدايه كنا متفاهمين، يبدو ان النهايه
2: ما فيه تفاهم.
1: يعني اختلفت الاراء وبشده. لكن قبل لا نختم خلنا بشكل سريع فاطمه نقول راي خبراء علم النفس في موضوع تواجد الرجل الدائم في المنزل او ما يطلق عليه

0: أو ما نطلق عليه إحنا أو قلنا
1: في
0: اليوم
1: فقرة
0: الرجل
1: إيه؟
0: البيتوتي في هذه الفقرة من ألوان. فايزة ما تضيع موسيقاتها.
2: ألوان ألوان ألوان.
0: طبعا شو يقول فاطمة خبراء علم النفس؟ إن الرجل اللي يحب يتواجد في البيت بطبعه دائم الانتقادات وكثير الملاحظة وما يوقف أبدا إبداء رأيه وأوامره، سواء فيما يتعلق في النظافة، في تصرفات الأبناء، في مواعيد الغداء والعشاء وغيره. وهذا ما يعتبر أحد أهم الأسباب الرئيسية اللي تخلي الخلافات تطلع في العلاقة الزوجية. يمكن تواجد البيت بحد الرجل داخل البيت بحد ذاته هو اللي ممكن يخلق لنا مشكلة إذا صارت مثل هذه الأشياء الصغيرة.
1: أيوة نعم. أيضا مستمعين، البيتوتي، الرجل البيتوتي له من وجهة نظر علماء النفس إيجابيات وسلبيات، ولهذا المرأة الذكية تجيد استغلال جلوس زوجها في البيت بأفضل الطرق. فالرجل بيده أن يجعل جلسته في البيت لها طعم مختلف، يشارك زوجته بأمور الحياة، بالنشاطات، بالتعلم، بتربية الأبناء وغيرها من الأمور اللي تضفي على جو البيت المحبة والتفاهم، وتبعد الأسرة عن جو التوتر والضغوط والمحاسبة والتذمر.
0: في مرحلة أتوقع لو كل امرأة أو رجل يكونون على علم فيها يخفف من وتيرة المشكلات داخل البيت الواحد أثر هذه الأوامر إذا صار واحد منهم متفرغ تفرغ تام. هذه المرحلة فاطمة تسمى الإبصار للحياة الداخلية بالبيت. غالبا نشوف أن المتقاعدين يعيشون هذا النوع من الحالة اللي ما كان بالنسبة له مرئي وغير مركز فيه في السابق صار يركز عليه، وما لم يكن يراه أصبح يبصره الآن. فترى يعني يدقق في كل شيء، ويمكن تصير أبسط الأمور والتفاصيل حاجات يحس أنه ضروري يلتفت لها. والرجل يشوف أن هذا أمر طبيعي، يعني هو ما يحس أنه مشكلة لأن أنا موجود داخل البيت وعيني بدأت تراقب. فلا بأس من إبداء رأيي كل شوية.
1: لذلك يرجح علماء النفس واللي مهتمين بالشؤون الأسرية والاجتماعية أن يكون مثل ما إحنا قلنا في حلقتنا اليوم، أن هناك يكون في نوع من التوازن والوسطية في مسألة المكوث في المنزل بالنسبة للرجل. أما عن الحلول، الحل طبعا ما يتمثل في أن احنا نبعد الرجل عن المنزل، ولا أيضا في مطالبة المرأة بتحمل انزعاجها بصمت، ولكن بإعادة تنظيم الحياة المشتركة. ويمكن يعني يكون من خلال هذه النقاط مستمعينا اللي راح نذكرها،
0: اللي هو الاتفاق بين الزوجين على أوقات مشتركة وأوقات خاصة لكل طرف، وهذا كررنا أن كل واحد يكون له مساحته الخاصة. اثنين فاطمة، تجنب تفسير طلب المرأة للخصوصية على أنه رفض أو انزعاج، على العكس هذا حق والمفترض يكون حق مشروع للطرفين. ثلاثة، الحوار الهادئ والجلسة اللي فيها تفاهم حول احتياجات كل طرف، بدل من أن احنا ننتظر يتراكم الضيق أو يتراكم هذا الإنزعاج ويسبب لنا مشكلات، وقتها لما تقع المشكلة ما تتذكرين شنو الأسباب اللي أدت لهذا النفور أو هذا الغضب المتراكم.
1: وفي النهاية مستمعينا، ربما لا يكون السؤال لماذا تنزعج المرأة من وجود الرجل، بل كيف يمكن للرجل والمرأة أنهم يكونون معا من دون أن يشعر أي منهم بأن فقد مساحته أو أصبح أكثر تحملا للأعباء.
0: نعم فاطمة، يعني خلينا نختم الموضوع في أن بناء علاقة صحية ما يتطلب أبدا أن الزوجين يقضون أوقاتهم كلها مع بعض. اليوم فيها 24 ساعة، العمل يأخذ منا مساحة، وتقسيم باقي الوقت بشكل صحي يفيد اهتماماتنا، يفيد أمورنا الخاصة، صلة أرحامنا، وبعدين بيتنا والزوجة والأبناء أكيد لها وقت. فهذا يتطلب وازن واحترام للمساحة الشخصية، المشاركة، الاستقلالية. كذلك يعني ممكن يخفف علينا أعباء المسؤوليات الكثيرة، يخلي الإنسان أكثر خفة وأكثر راحة وتفهم، يدخل البيت وهو مرتاح، مو حاس أن هذا الوقت ممكن يضغطه أو أنه وقت مكرر.

0: طبعاً وأصبح أداء عليه.
1: نعم، بهالخلاصة مستمعينا اللي تختصر جواب كل التساؤلات اللي طرحناها معاكم، نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. كل الشكر للي شاركونا، للي طرحوا تجاربهم وجهات نظرهم وتفاعلوا مع الموضوع. حتى نلتقي فيكم إن شاء الله بكرة، لكم من أجمل التحية من الإعداد والتقديم نيل الرويعي فاطمة محمد، ومن الإخراج الزميل العزيز فايزة عبدو.
2: فايزة تقول خلاص.

الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: فارق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: جديد الفنانة عهود لا تبرر.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: سلام عليك.
1: بحرين اف ام على هوا.
2: نقول مع بعض يلا الحاضرين كلهم يقولون معاي اوكي يلا

يعطيهم العافية. عشتوا عشتوا حبايبي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.